0: wamana ku anno a wanya da sana fanta u daptono
1: nam
0: anan karaka kandie so yaya ndie so bula ndie so ba
1: nam
0: jama mi we sai din churu mi a woren dalar jekin gana da ala yar wal jado
1: nam
0: kam sai mi gunanya a jama mi ala yo a dai am jama mi shi mara ala yar wal jado
1: nam
0: jiri wa in tuti أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله
1: نعم
0: عليه الصلاة والسلام نمغو زاروم سيا غاميا نيابل يزين ديونا
1: نعم
0: دا كم يرى ولا شيء أولانا أواري جمع ميونا على يقول ني جمع ميونا دايرومين
1: نعم
0: سيدنا إبراهيم عليه السلام شروع لنك ما نشاء أمنا مونو
1: نعم
0: إن إبراهيم كان أمتنا أين قال قانتا لله أنيفا ولم يكن من المشركين
1: نعم
0: في زور داوانو زنا كورو سوني شيك سيدنا ابراهيم كراكرا ينا كسان
1: نعم
0: قلت عليه منا ابراهيم اذا قال لي ابي وكم ما تابن قالوا نعم اصلا فان قال هل يسمنا او ينفع او يضر قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعل وجه ار وجه ينا
1: نعم
0: صار نان كيدرو او نيو يبدا كرتي مكروني
1: نعم
0: دا لور سان دي براجين فتونغاو غولين يا سو باسو سي مانيور كامو كارزا
1: نعم
0: داو كو زمان ايس كاسيت بادي بادي دراما جيليس هاو سانا دراما ويس اولا سام ايس سام شيما كيدان دي بانز داي وندي كاكان ياي دي غولين نم نيو غرغجا سولا هو كان غرغجا نون اوي سارا

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دوما نين
0: باكي
1: نان دوكري يا بلا مال مودو فرسكريم نين يي
0: لا انا شاري جاما ليا انا
1: بلا دوغري
0: لا موت ميري ليا انا
1: ngila zoro mashallah tuman de be sama fanzana andele wan mai sama lewa ma moyena. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Duwa mananyen
2: ndar
1: tsene andakida kila alhamdulillah
2: wakamo ya mina ngoro lambo
1: ngila ya mina nya fantin
2: ngila ma wanya ba ne liyana.